0: صوت الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي.